الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه،

يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك

لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة.

تبدوا ما في أنفسكم ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل

ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

الله والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن

ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء

أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.

0: عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: One Deen, One Ummah, One Station, Radio Islam International.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: عن نوفل بن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة فكأن

تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا العشار تعطلت وتخربت

أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك

ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل

تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق

خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم يؤمن.

الحمد لله، الحمد لله الذي أمر بتطهير السرائر وتنقيتها، ونهى عباده عن سوء الظن بالخلائق وأذيتها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الخفيات، المطلع على الماضي والحاضر والغائبات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث بأكرم الأخلاق وأشرف الصفات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسانٍ ما تعاقبت السحائب وتزاحمت الكلمات. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، وأحسنوا الظن بإخوانكم المسلمين، تطيب لكم الحياة وتسلموا من الآفات والخطيات. عباد الله، إن سوء الظن مغبته عظيمة، وأضراره جسيمة، وعواقبه وخيمة. من استمرأه أضحى يسبح في بحر من الآثام، ويتخبط في غياهب الظلم والأسقام، فإنه يحمل أهله على التجسس والغيبة والعدوان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولشدة خطورته حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أشد التحذير، حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أشد التحذير، وأشار إلى ما يترتب عليه من شر مستطير وتمزق وتدمير. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. سوء الظن بالخلق أيها المسلمون أحد أساليب الشيطان التي يحتال بها على ضعاف الإيمان ممن أسلم له العنان، فيدخل على قلوبهم الهم والغم والقلق والأحزان، كما قال سبحانه: ليحزن الذين آمنوا. عباد الله، وفي حسن الظن سلامة في الصدور، وطمأنينة في القلوب، وسرور في الوجدان، وعافية في الأبدان، وسعادةٌ وفوزٌ عند لقاء الواحد الديان، وهو الأليق بصفات عباد الرحمن. قال سبحانه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرًا. وعلى المؤمن ألا يضع نفسه في مواضع الريبة، فيعين الشيطان على إخوانه ليسوء به الظن، فإن أحس منهم ذلك فليسارع إلى التوضيح، وليبادر إلى البيان، كي يزيل الالتباس عن الأعيان. وهذا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق وأكرمهم عشرة، وأنقاهم سريرة، وألينهم عريكة. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلاً فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت
أن يقذف في قلوبكما شرًّا أو قال شيئًا. أيها المسلمون، وحسن الظن ليس من نوافل العبادات ولا من فضلة المعاملات، بل هو من الواجبات المتحتمات، فيجب من الرجل مع أهله وأقاربه وجيرانه وأحبابه ومع زملاء العمل وأترابه ومع دولته وقيادته، إذ هو من أعظم أسباب اللحمة والالتئام والقوة والالتحام. فما حرص أعداء الإسلام وزاريع الفتن في المجتمعات والأوطان حرصهم على زرع الشكوك والأوهام ونشر سوء الظن بتلفيق التهم وبث الإفك والبهتان عبر مختلف الوسائل، وخاصة في هذه الأزمان، لما يترتب على ذلك من شقاق ونزاع وانهيار في البنيان، كما قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فاتقوا الله عباد الله، وأحسنوا الظن بإخوانكم المؤمنين، فإن حسن الظن من أجل أعمال القلوب وأثقلها في الميزان وأحبها إلى الرحمن. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الكريم المنان، أنزل علينا القرآن وخصَّنا بأكمل الأديان، وشرع لنا فيه أفضل الأخلاق، وحثَّنا فيه على التجاوز والغفران، ثم الصلاة والسلام على سيدي ولد عدنان نبينا محمدٍ وعلى آله وصحابته أولي البر والإحسان، أما بعد. أيها المسلمون، اعلموا أنه بحسن ظن المؤمن بإخوانه المؤمنين يسلم له إيمانه، ويحفظ عليه عقله، ويسكن معه قلبه، ويكل ما يرد عليه من الهواجس إلى الملك الديان، ويتوكل على الرحيم الرحمن. فإن كان قد أصاب في حسن ظنه فقد سلم له دينه، وارتاح من ذلك ضميره، وطابت لحسن تصرفه سريرته. وإن أخطأ في حسن ظنه بالناس، وظهر منهم المكر والكفران والكيد والعدوان، فليعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأنهم لن يضروه شيئا إلا بما شاء سبحانه وسبق به الكتاب، قال جل شأنه: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأن ضررهم عائد عليهم لا محالة، فقد توعد بذلك سبحانه فقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فلا تندم عبد الله على حسن ظن بذلته وطيبة قلب وهبتها، فالنقاء خلق الكبار، وسوء الظن سجية الأشرار ممن يحسبون أنهم على دهاء، وهم في الواقع ما هم إلا أغرار. فلا تندم عبد الله على حسن ظن بذلته وطيبة قلب وهبتها، فالنقاء خلق الكبار، وسوء الظن سجية الأشرار ممن يحسبون أنهم على دهاء، وفي الواقع ما هم إلا أغرار. فإياك أن تسلبك خيانة الخائنين نبل خلقك، إياك أن تسلبك خيانة الخائنين نبل خلقك المتين، فطهارتك تؤلمهم أكثر من رد العدوان، والله كافٍ عبده ولو اجتمع عليه الثقلان. وفوِّض أمرك إلى العزيز الغفار، من له ملك السماوات والأرض وما بينهما العظيم الجبار، يكفيك ما أهمَّك وما أغمَّك من أمر دنياك ودنياك وأخراك. واعلم أن حسن ظنك بالآخرين ليس بسذاجةٍ ولا استغفال، بل هو صفاءٌ وجمال، وتغافلٌ وكمال. ثم اعلموا أيها المسلمون أن استهداف جماعة الحوثي الإرهابية للمقدسات الإسلامية والمدن الآمنة، وفي مقدمتها مكة المكرمة والمدينة المنورة، والاعتداء السافر على المساجد والمدارس والممتلكات، ما هو إلا تجسيد صارخ لنهج إجرامي تجرد من أدنى قيم الدين والإنسانية. إن هذه الأعمال الإجرامية التي تسعى لإرهاب المسلمين والتطاول على مهوى أفئدتهم تنتهك بعنجهية قدسية هذه البقاع المباركة، وتستبيح حرمة دماء المسلمين التي جعلها الله أشد حرمة من الكعبة المشرفة التي قال سبحانه فيها: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإن من يجرؤ على استهداف بيت الله الحرام ومسجد نبيه عليه الصلاة والسلام والمؤسسات التعليمية والدينية أثبت للعالم أجمع أنه لا يمت لتعاليم الإسلام بصلة، وأن هذه الجماعات المارقة تتخذ من الشعارات الدينية غطاءً لفسادها وإفسادها في الأرض، ومن ذلك ترويع الآمنين من العباد والمصلين. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ي
يحل لامرئ لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ولن تزيد هذه الاعتداءات بلاد الحرمين الشريفين إلا صلابةً وتلاحُمًا بين قيادتها وشعبها، ولن تزيد هذه الاعتداءات بلاد الحرمين الشريفين إلا صلابةً وتلاحُمًا بين قيادتها وشعبها، وستظل المملكة العربية السعودية قبلة أهل الإسلام عصيةً على حقد الحاقدين ومكر الماكرين، محفوفةً بعناية الله جل وعلا ثم بوعي الأمة وتلاحُمها. إن المساس بأمن المقدسات ودماء الأبرياء خط أحمر، وسيبقى منهج هذه الجماعات دليلا على انحرافها وفكرها الضال الذي ينبذه الدين ويحاربه العقل وتشمئز منه الفطر السوية. حفظ الله المملكة العربية السعودية وأدام عليها نعمة الأمن والإيمان والاستقرار، ورد الله كيد المعتدين، وجنب بلادنا وبلاد المسلمين الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم صلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلِح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيِّد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. اللهم أطِل عمره في صحةٍ وعافية ونعمةٍ سابغةٍ ضافية. اللهم وفقه وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لما فيه صلاح البلاد والعباد وعز ورفعة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جندنا المرابطين على الحدود والثغور، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بركنك الذي لا يرام يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا. اللهم أبدِل ضعفَهم قوة، وخوفَهم أمنًا، وبؤسَهم سعةً ورخاءً. اللهم انصُرهم في فلسطين يا قويُّ يا متين. اللهم جنِّبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم أصلِح لنا ديننا الذي هو عصمةُ أمرنا، وأصلِح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتنا التي إليها معادُنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، والموت راحةً لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب. اللهم طهِّر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، واسلُل سخيمة قلوبنا، ولا تجعل فيها غلًّا لأحدٍ من المؤمنين يا رب العالمين. اللهم احفظ المملكة العربية السعودية عزيزةً بعز الإسلام، حائزةً على كل خير، سالمةً من كل سوءٍ ومكروه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلًّا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوفٌ رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر

0: Alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da ala man la nabiyya ba'dahu wa la kitaba ba'da kitabihi wa la shari'ata ba'da shari'ati sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa iqtada bi sunnatihi ila yawmiddin wa ba'd ya ayyuhal ahibba usikum wa nafsi bi taqwallah kama amarana rabbuna haythu qal ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وكما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآي وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
1: Thank you.

0: الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب ربنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله عن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه رواه الترمذي كما قال عليه الصلاة والسلام عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا صفوفكم يرحمكم الله
1: لا إله إلا الله أشهد أن محمدا

اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام يا رب صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك وحبيبنا خير الخلق كلهم اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار اللهم انا نسالك من كل خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من الكل خير عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من كل شر عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره

عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا.

0: الكرام، السلام عليكم.
1: إن شرائع الإسلام قد كثرت، فباب نتمسك به جامع.
2: إلا هو سبحانه، فاحرصوا رحمكم الله على المحافظة على هذا الذكر.
3: سيدنا محمدا عبد الله.
4: Live transmissions from Mecca Mukarramah, Medina Munawwara, and from local masajid in your area. Be sure to catch the live Jummah broadcast every Friday morning after 11, with repeats on Saturdays. Radio Islam International, the world is our community.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

الحمد لله الحمد لله الذي أمر بتطهير السرائر وتنقيتها ونهى عباده عن سوء الظن بالخلائق وأذيتها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الخفيات المطلع على الماضي والحاضر والغائبات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بأكرم الأخلاق وأشرف الصفات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان ما تعاقبت السحائب وتزاحمت الكلمات أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله وأحسنوا الظن بإخوانكم المسلمين تطيب لكم الحياة وتسلموا من الآفات والخطيات عباد الله إن سوء الظن مغبته عظيمة وأضراره جسيمة وعواقبه وخيمة من استمرأ أضحى يسبح في بحر من الآثام ويتخبط في غياهب الظلم والأسقام فإنه يحمل أهله على التجسس والغيبة والعدوان قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ولشدة خطورته حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أشد التحذير حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أشد التحذير وأشار إلى ما يترتب عليه من شر مستطير وتمزق وتدمير ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا سوء الظن بالخلق أيها المسلمون أحد أساليب الشيطان التي يحتال بها على ضعاف الإيمان ممن أسلم له العنان فيدخل على قلوبهم الهم والغم والقلق والأحزان كما قال سبحانه ليحزن الذين آمنوا عباد الله وفي حسن الظن سلامة في الصدور وطمأنينة في القلوب وسرور في الوجدان وعافية في الأبدان وسعادة وفوز عند لقاء الواحد الديان وهو الأليق بصفات عباد الرحمن قال سبحانه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وعلى المؤمن ألا يضع نفسه في مواضع الريبة فيعين الشيطان على إخوانه ليسوء به الظن فإن أحس منهم ذلك فليسارع إلى التوضيح وليبادر إلى البيان كي يزيل الالتباس عن الأعيان وهذا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأكرمهم عشرة وأنقاهم سريرة وألينهم عريكة ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت
أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. أيها المسلمون، وحسن الظن ليس من نوافل العبادات ولا من فضلة المعاملات، بل هو من الواجبات المتحتمات، فيجب من الرجل مع أهله وأقاربه وجيرانه وأحبابه ومع زملاء العمل وأترابه ومع دولته وقيادته، إذ هو من أعظم أسباب اللحمة والالتئام والقوة والالتحام. فما حرص أعداء الإسلام وزاريع الفتن في المجتمعات والأوطان حرصهم على زرع الشكوك والأوهام ونشر سوء الظن بتلفيق التهم وبث الإفك والبهتان عبر مختلف الوسائل، وخاصة في هذه الأزمان، لما يترتب على ذلك من شقاق ونزاع وانهيار في البنيان، كما قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فاتقوا الله عباد الله، وأحسنوا الظن بإخوانكم المؤمنين، فإن حسن الظن من أجل أعمال القلوب وأثقلها في الميزان وأحبها إلى الرحمن. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الكريم المنان، أنزل علينا القرآن وخصَّنا بأكمل الأديان، وشرع لنا فيه أفضل الأخلاق، وحثَّنا فيه على التجاوز والغفران. ثم الصلاة والسلام على سيدي ولد عدنان نبينا محمدٍ وعلى آله وصحابته أولي البر والإحسان، أما بعد. أيها المسلمون، اعلموا أنه بحسن ظن المؤمن بإخوانه المؤمنين يسلم له إيمانه، ويحفظ عليه عقله، ويسكن معه قلبه، ويكل ما يرد عليه من الهواجس إلى الملك الديان، ويتوكل على الرحيم الرحمن. فإن كان قد أصاب في حسن ظنه فقد سلم له دينه، وارتاح من ذلك ضميره، وطابت لحسن تصرفه سريرته. وإن أخطأ في حسن ظنه بالناس، وظهر منهم المكر والكفران والكيد والعدوان، فليعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأنهم لن يضروه شيئا إلا بما شاء سبحانه وسبق به الكتاب، قال جل شأنه: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأن ضررهم عائد عليهم لا محالة، فقد توعد بذلك سبحانه فقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فلا تندم عبد الله على حسن ظن بذلته وطيبة قلب وهبتها، فالنقاء خلق الكبار، وسوء الظن سجية الأشرار، ممن يحسبون أنهم على دهاء وهم في الواقع ما هم إلا أغرار. فلا تندم عبد الله على حسن ظن بذلته وطيبة قلب وهبتها، فالنقاء خلق الكبار، وسوء الظن سجية الأشرار، ممن يحسبون أنهم على دهاء وفي الواقع ما هم إلا أغرار. فإياك أن تسلبك خيانة الخائنين نبل خلقك، إياك أن تسلبك خيانة الخائنين نبل خلقك المتين، فطهارتك تؤلمهم أكثر من رد العدوان، والله كاف عبده ولو اجتمع عليه الثقلان. وفوض أمرك إلى العزيز الغفار، من له ملك السماوات والأرض وما بينهما العظيم الجبار، يكفيك ما أهمك وما أغمك من أمر دنياك وأخراك. واعلم أن حسن ظنك بالآخرين ليس بسذاجة ولا استغفال، بل هو صفاء وجمال وتغافل وكمال. ثم اعلموا أيها المسلمون أن استهداف جماعة الحوثي الإرهابية للمقدسات الإسلامية والمدن الآمنة، وفي مقدمتها مكة المكرمة والمدينة المنورة، والاعتداء السافر على المساجد والمدارس والممتلكات، ما هو إلا تجسيد صارخ لنهج إجرامي تجرد من أدنى قيم الدين والإنسانية. إن هذه الأعمال الإجرامية التي تسعى لإرهاب المسلمين والتطاول على مهوى أفئدتهم تنتهك بعنجهية قدسية هذه البقاع المباركة، وتستبيح حرمة دماء المسلمين التي جعلها الله أشد حرمة من الكعبة المشرفة التي قال سبحانه فيها: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإن من يجرؤ على استهداف بيت الله الحرام ومسجد نبيه عليه الصلاة والسلام والمؤسسات التعليمية والدينية أثبت للعالم أجمع أنه لا يمت لتعاليم الإسلام بصلة، وأن هذه الجماعات المارقة تتخذ من الشعارات الدينية غطاءً لفسادها وإفسادها في الأرض، ومن ذلك ترويع الآمنين من العباد والمصلين. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لا يحل لامرئ لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ولن تزيد هذه الاعتداءات بلاد الحرمين الشريفين إلا صلابةً وتلاحُمًا بين قيادتها وشعبها، ولن تزيد هذه الاعتداءات بلاد الحرمين الشريفين إلا صلابةً وتلاحُمًا بين قيادتها وشعبها، وستظلُّ المملكة العربية السعودية قبلة أهل الإسلام عصيةً على حقد الحاقدين ومكر الماكرين، محفوفةً بعناية الله جل وعلا ثم بوعي الأمة وتلاحُمها. إن المساس بأمن المقدسات ودماء الأبرياء خط أحمر، وسيبقى منهج هذه الجماعات دليلا على انحرافها وفكرها الضال الذي ينبذه الدين ويحاربه العقل وتشمئز منه الفطر السوية. حفظ الله المملكة العربية السعودية وأدام عليها نعمة الأمن والإيمان والاستقرار، ورد الله كيد المعتدين، وجنب بلادنا وبلاد المسلمين الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم صلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلِح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيِّد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. اللهم أطِل عمره في صحةٍ وعافية ونعمةٍ سابغةٍ ضافية. اللهم وفقه وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لما فيه صلاح البلاد والعباد، وعز ورفعة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جندنا المرابطين على الحدود والثغور، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بركنك الذي لا يرام يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا. اللهم أبدِل ضعفَهم قوة، وخوفَهم أمنًا، وبؤسَهم سعةً ورخاءً. اللهم انصُرهم في فلسطين يا قويُّ يا متين. اللهم جنِّبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم أصلِح لنا ديننا الذي هو عصمةُ أمرنا، وأصلِح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتنا التي إليها معادُنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، والموت راحةً لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب. اللهم طهِّر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، واسلُل سخيمة قلوبنا، ولا تجعل فيها غلًّا لأحدٍ من المؤمنين يا رب العالمين. اللهم احفظ المملكة العربية السعودية عزيزة بعز الإسلام، حائزة على كل خير، سالمة من كل سوء ومكروه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على من لا نبي بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد يا أيها الأحباء أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما أمرنا ربنا حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وكما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآي وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Thank you.

0: Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب ربنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله عن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه رواه الترمذي كما قال عليه الصلاة والسلام عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا صفوفكم يرحمكم الله
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا هو أشهد أن لا إله إلا هو أشهد أن محمدا